ديال شنو تويتي يضرسنا اوين هرب حتى نعطي باس نقبل ديان تا شديدة وانا وين دار طرد دار نرجي شاش كان يرجي شاش الوين نرجي شي نكا ورجي لو نبدأ دين الحورية نكا نسنا نرجي شنو غزوات